لك ما ملينا من الحلوين عشراي بوصلهم يا قلب عطول تسعه

قريت رسالتي المحبوب تليت وحرام السر حرام السر يتجاوز اثنين وانا الحبيت طول العمر.

0: صدر على الجبين.
1: إذاعة طرابلس
2: كول على طول.
1: تريبولي اف ام
2: كول على طول.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

وعلى كتر البرد نار ما بتشعل فيها. وين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت الديك والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا

تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: le jasmin de la médina.
1: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: ريد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: وجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-29-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأسواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: طرابلس
1: كول على طول،
0: تريبولي اف ام
1: كول على طول.
2: دايما

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

روحوا للوقت لما بقى روحوا للوقت لما بقى.

0: حبيبي ولا الأسود طبعا
1: حبيبي ولا من حبيبي
0: انت قلبي.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

معقول تشتي بقى بقى وتتلج عالدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل.

لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع الضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: على هواكم 97.9 و101.5 FM.

يا ريت فيي يخبيها. يا ريت فيي يخبيها.

اسكت وبطل غني وشم الحبا شمك ينقطع نور الثني ينقطع نور الثني وتمي على ما سمعت ينقطع نور الثني وتمي على